مستمعينا في الساحل الشرقي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من القافلة. القافلة برنامج عربي يذاعنا على حضراتكم من الآن وحتى الساعة 6:00 مساء من محطة WSU التابعة لصوت جامعة سين هول بولاية نيوجيرسي على الموجة 89.5. مستمعينا، من يرغب أحدكم في إهداء أرق التهاني وأجمل أمنيات للأهل والأصدقاء فلا يتردد لحظة بالاتصال بنا على الرقم 973-761-9768، الرقم الأخرى 973-761-9768. برنامج القافلة تأسس عام 1975 على يد جان عبجي وباهر شعراوي. أنا محدثتكم هدى إسماعيل، أصطحبكم في هذه الأمسية الرائعة. والفن

مستمعي برنامج القافلة في الساحل الشرقي، أهلا بكم وحلقة جديدة ومتجددة من قافلة العرب على ساحلنا الهادئ. اليوم آخر يوم في الصيفية، المحتفلين من الساحل الشرقي للساحل الغربي.

ليبر داي، وهو طبعا يعني عيد تقليدي بنودع بيه الصيف عشان نبتدي موسم المدارس والجامعات. كل سنة وانتو طيبين وولادكم دايما بخير. في الأجواء دي طبعا زي ما احنا متعودين كل سنة عودتنا منظمة السعادة انها هي تقيم حفل انتهاء الصيف باحتفال مصري جميل أقيم امبارح في منهاتن، جمع الثقافة المصرية واللغة والأكلات والموسيقى. كان جو جميل جدا امبارح وكانت نهاية سعيدة لفصل الصيف. مؤسسة السعادة طبعا قايم عليها ناس أوفياء جمال بيحبوا بلدهم بعيدا عن السياسة، بعيدا عن الدين، بعيدا عن أي اشتباكات ممكن يعني تصحي النعرة السياسية أو الدينية. مؤسسة من اسمها قدرت إن هي يعني تحطم الأرقام المفروض محطوطة لأي مؤسسة عشان تحقق هدفها، ولكن بفكرة جميلة بسيطة إنها قدرت المؤسسة دي إنها تصنع السعادة وتصنع التاريخ في يوم جميل جدا في قلب منهاتن يترفع فيه الأعلام المصرية والكل جي عشان يشوف مصر ويرحب بمصر من جميع أنحاء العالم، لأن طبعا منهاتن اليوم ده بيبقى فيها ناس كتير جدا، خصوصا يوم الحد حتى في العموم يعني بعيد عن الليبر دي. يوم الحد ده دايما بيبقى ناس جاية من جميع الولايات علشان تزور منهاتن وتشوف وتصور جنب الأبراج وتعيش حياة من حياة المدن الشهيرة الصاخبة، ومدينة جميلة زي مدينة منهاتن الأجواء جميلة جدا. حي احنا بنشكر كل اللي قام على هذا العمل والناس اللي هم المشاركين وأيضا الفولنتير المتبرعين ان هم يشاركوا في هذا اليوم، والفندر اللي كان حوالي 200 فندر امبارح، يعني حوالي 200 شركة جت تعرض منتجاتها وتعرض أفكارها وتعرض كل حاجة، يعني كانت كل حاجة معروضة من أكل من شرب من حتى عصير القصب. عصير القصب كان موجود امبارح بجانب المأكولات المصرية الشهيرة، وأيضا شركات مصرية ناجحة جدا ما بين شركات شحن وشركات سياحة. الحقيقة كان أجواء جميلة الكل شهد بيها، وكل اللي يعدي كان بيرقص على الأنغام المصرية الجميلة والطبل المصري، والجو كان جميل. فمصر لما بتكون في مكان الحقيقة بتخليه ليه روح تانية كده. مش عاوز أقول بس إن المصريين مميزين عن الجالية العربية في احتفالاتهم، ولكن مميزين أيضا في أكلهم وروحهم واستقبالهم للناس، ويمكن ده سر نجاح المهرجان المصري اللي يعني بتعمل على السنة الخامسة على التوالي والسنة الثانية في منهاتن. شكرا لكل أعضاء مؤسسة السعادة وعلى رأسهم الزميل العزيز الدكتور ياسر نور الدين والمهندس أيمن حافظ والمستشارة العقارية منال عامر، وأيضا من الكونسولية المصرية السيدة نسرين فاروق، وكل العاملين طبعا في المهرجان. شكرا لكم مرة تانية وننتظركم في العام القادم.

حكاية غرامي، حكاية طويلة الحقيقة، من الأغاني اللي كانت وما زالت علامة من علامات الطلبات المميزة لمستمعي برنامج القافلة عبر سنوات طويلة. الحقيقة الأسبوع اللي فات طلبتها الجميلة جوزيل صديقة البرنامج، وأيضا فيفي جرجس، عفاف جرجس، عفاف بتهديها لزوجها، وجوزيل طبعا من سميعة يعني، وأندري كمان، أندري بطرس وجوزيل أختها الحقيقة من الناس الجميلة اللي قربونا يعني فريد أكتر وأكتر، لأن دايما كان يطلبوا الفريد أغاني مميزة مش مجرد أغاني عادية، حتى اختياراتهم في الأغاني العربية أيضا مميزة. احنا بنشكرهم، وفعلا اختين جمال، وانا اتشرف ان انا اعرفهم، وفعلا شفتهم امبارح في المهرجان المصري الامريكي، جم يعني من مسافات طويلة جدا عشان يحضروا المهرجان وعشان يتقابلوا مع برنامج القافلة وجها لوجه يعني. فاهلا بكم، وانا سعيدة جدا ان انا شفتكم امبارح، وهذه الاغنية مهداة لكم انتوا الاثنين برضو.

اللي يسمع الأغنية دي بالذات اتغنت في حفلة في أسوان، وكانت سنة حوالي 74. غناها تاني، طبعا هو غناها على كبر، وحكاية غرامي اتغنت في تقريبا في نهاية الستينات، ولكن غناها تاني في حفلة في أسوان. الحقيقة بكى على المسرح، ويعني لدرجة ان هو كمان نهنق، مش بكى، قاعد ينهنق كده من كتر البكى. فريد عاش حياة يعني عاطفية صعبة، ولازم نعترف بكده، ويمكن الألم اللي جواه هو اللي خلق لنا فريد، واللي خلاه عايش لغاية دلوقتي متربع على عرش الأغنية اللي كلها أحاسيس ومشاعر، وأيضا يعني من رومانسيات السينما المصرية أيضا، وليه عشاق كتير طبعا على ساحلنا الشرقي، من لبنان، من سوريا، من مصر، حتى المغرب العربي ليه برضو سميعة، وليه ناس يحبوا يسمعوا ليه أغاني معينة كده. فأهل المغرب، تونس، الجزائر، المغرب الجميل، اتصلوا بينا واطلبوا الفريد أغانيكم المفضلة ليه، وأي

مطرب عربي تاني، زينة من العراق، كلمينا لو نسيتوا النمرة اهو بفكركم بيها، 973-761-9768. الرقم مرة أخرى 973-761-9768.

ما زلنا في حالة نوستالجيا الثمانينات. الحقيقة مستمع البرنامج الأستاذ عزة عبد العزيز اتصل وقال لي من أغاني الثمانينات الجميلة المنسية اللي ما حدش فاكرها أغنية سنة واحدة لنادية مصطفى. أنا بطلبها وبهديها لكل عشاقها وأيضا بهديها للثمانينات العصر الماضي أو القرن الماضي. نسمعها سوا.

فعلا انا بشكرك استاذ عزت عبد العزيز, لان ناديه مصطفى من الاصوات فعلا المنسيه عندنا, مش عارفه ليه, مع انها كانت صوت من اصوات الثمانينات اللي ظلت للتسعينات قويه وبعد كده اختفت, مش عاوزه اقول نسيناها, بس يعني يمكن ما فيش طلب عليها او ما فيش حد مثلا بيفتكرها. واقدر اقول لك فيك الخير انك افتكرت ناديه مصطفى, ناديه سلامات طبعا اللي كانت ليها اغنيه جميله مشهوره سلامات سلامات, وكانت بتتغنى للمصريين بالذات, لكن عوده المدرسين في وقت اللي جايين من الخليج في الصيف. انا افتكر الاغنيه دي كانت مكسره الدنيا في كل حته, اي حد في الاذاعه المصريه كان يتصل بالسيده امال فهمي كان بيهدي اغنيه سلامات لناديه مصطفى لاي حد كان راجع من الخليج في الوقت ده. على العموم شكرا, واحنا ما زلنا في يعني الزمن الجميل وزمن الثمانينات ايضا, فاللي يحب يهدي اللي يحب يختار اغنيه هو شايف بتفكره بذكرى جميله معينه عنده, اهلا بيه. الاتصال على الرقم 973-761-9768, الرقم مره اخرى 973-761-9768. هنختم بقى الجزء الأول من برنامج القافلة قبل نبتدي الجزء الثاني, ومع سيدة الغناء العربي أم كلثوم هنسمع طبعا العندليب, أنا بحب أختم بيه دايما في الجزء الأول, أغنية حلو وكذاب.

تسلم بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طواتك كذاب كذاب

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني وايه اللي جرى لو توعدني مرة وتعطف علي وايه اللي جرى لو توعدني مرة

وما زلنا في الدقائق الأخيرة للجزء الأول لبرنامج القافلة الحقيقة، وجانا اتصال من السيدة الجميلة في ريال المبيض، وطبعا دي أقدم مستمعة للبرنامج، يعني بتسمعه من أكتر من 40 سنة. غابت فترة طويلة وعدنا ندور لغاية ما وصلنا لها، والحمد لله اطمنا عليها، وهي وعدت انها تتصل مش هتغيب كده تاني، واتكلمت النهاردة وقالت اطلبي اي حاجة، يعني حطي اي حاجة انت تحبيها ليا. فانا عارفة انها بتحب نور مهنا جدا، واحنا كمان بنحبه، فهنقدم له اغنية سيد الناس، لانك انت فعلا سيد الناس عندنا.

خامسة تماما وموعدنا مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم وأغنية أنت عمري، وكانت ملقبة بلقاء السحاب اللي كان أول تعاون ما بين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وأيضا الجميل العظيم أحمد شفيق كامل وأيضا سيدة أم كلثوم. طبعا الأغنية الجميلة دي الحقيقة طلبتها مني سيدة جوزيل، قابلتها امبارح في المهرجان المصري وقالت لي ان يعني ذكرى وفاة زوجي العاشرة، وانا بتمنى انك انت تهدي لي الاغنية دي لي وعشان احتفل بالذكرى طبعا عيوني وتعيشي وتفتكري، مع سيدة الغناء العربي ام كلثوم واغنية انت عمري.

انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه. العالم دي اكيد وهي كانت بتكتب، يعني مش كانت بتكتب ورقه وقلم وعقل بيفكر، اكيد قلب واحساس ومشاعر هي اللي كانت بتكتب الكلام دي، وقصص حقيقيه اكيد الناس دي مرت بيها. احمد شفيق كامل من الشعراء اللي محدش يعرف عن حياتهم الشخصيه كتير، ولكن كتب اعظم قصايد ام كلثوم وتعاملت معاه في اكتر من عمل غنائي. جيل العظماء مش هيتعوض، ولكن ما زلنا بإحنا نمرره من جيل لجيل عشان يقدر يعيش زي كده. نظرية التطور، يعني الإنسان قدر يتطور مع نفسه لغاية ما وصل

النقطة ان هو وصل الكمال، والكمال ده خلانا كلنا بني ادمين دلوقتي بنفكر بعقلنا ومشاعرنا وقادرين على نواجه الحياة اللي ربنا خلقها لنا. فسيدة أم كلثوم عايشة وما زالت عايشة، واتمنى منكم في البيوت تمرروا اغانيها على اذان اطفالكم، لان دايما في البيت احنا بنكبر وبنحب الاغاني لما نلاقي اهالينا مشغلين الاغاني دي. يعني احنا مثلا الجيل بتاعنا معروف ان الجيل اللي عاش وما زال اللي بيفتح الساعة 5 محطة ام كلثوم شغالة من الساعة 5 للساعة 10 بالليل، فيها ساعة ام كلثوم بتقعد يعني تعيد وتزيد، فطلعنا على هذا الجمال. فاتمنى ان انتوا لو في فرصة في العربية في اي مكان تسمعوا ولادكم الصغيرين حاجة من ام كلثوم عشان يقدروا يكبروا يسمعوا هذا الكلام. انا عارفة ان ده صعب خصوصا اولادنا اللي موجودين في الغربة هنا واللي موجودين يعني ما بيتكلموش عربي حتى عشان يقدروا يفهموا ام كلثوم، ولكن انا اعرف ناس كتير جدا بتعشق فريد مثلا عشان كانت والدته بتشغلها له في العربية وصغير ما كانش يفهم معناها. وايضا ناس كتيرة شبابنا هنا العربي الجميل، حضرت اكتر من حفلة الاقي فعلا شباب قاعد يجود على

العزف والعود، يعني يقعدوا يلموا بعضيهم ويدندنوا الطلبة ويقعدوا يدندنوا أغاني أم كلثوم. فهي الأغنية بتعيش إزاي؟ إن إحنا بنمررها من جيل لجيل وبنحافظ عليها ما بيننا، وما بيننا دي معناها إن إحنا نشغلها في حفلة، نشغلها في عربية، نشغلها في إذاعة هنا ناس بتطلبها كده. التراث عمره ما هيندثر وعمره ما هيروح ما بين إيدينا، وهنورثه جيل من بعد جيل. شكرا جوزيل، وشكرا أم كلثوم لأنك لسه عايشة بيننا.

مستمع البرنامج الجميل صاحب الأذن المصرية اللي تربى في حي شبرا وتربى ما بين مصر أيام ما كانت مصر فيها الأصالة والمعاصرة قبل ما يعني تخش في مرحلة الأغاني الشعبية والأغاني مثلا نقول الأغاني اللي طفت شوية على أصالة الأغنية القديمة. الأستاذ ماجد مليكة الحقيقة دايما بيختار الأغاني حتى لو قابلناه في مكان ودنه دايما تروح لأغاني جميلة من الزمن الجميل اللي هو عاش وتربى فيه وطلع منه حي شبرا الجميل اللي فيه كل المصريين مسيحي ومسلم كله على إيد واحدة. هو طلب أغنية تسلم يا مصر.

على فكرة الأغنية دي طبعا ده النشيد الوطني المصري أيام الملكية. الجميل اسمه محسن حاجة، يلي يقدر يقول لي مين هو. زوج فنانة مصرية مشهورة اسمها هبة مجدي، كانت بتغني برضو من كام يوم في حفلة المولد النبي في القاهرة، وكان صوتها جميل الحقيقة. هو جوزها هو برضو فنان، لكن صوته فعلا أدى الأغنية بطريقة جميلة جداً.

مستمع البرنامج العزيز جدا اللي بيكلمنا من بروكلين واللي بيسمع برنامج القافلة من سنوات طويلة جاشوا اللي بيقدر الأصوات وبيقدر الألحان وبيقدر الوطن العربي كله من المحيط للخليج بأصواته. الحقيقة دايما يكلمنا ويفكرنا بالأغاني الجميلة من الجديد ومن القديم، لكن طبعا هو بيقدس ويقدر ويحترم القديم، يعني عنده قبل كل شيء. ويمكن من سر من أسرار بقاء برنامج القافلة بهذه القوة ان في ناس ودنها ما زالت بتسمع الزمن الجميل والطرب الأصيل. العزيز

وعودة أخرى مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ولكن هذه المرة أغنية مهداة من مستمعة البرنامج السيدة ليلى أحمد إلى روح زوجها العزيز الأستاذ عادل.

سنين طويلة وبتقول لي لا يمكن أنساه أبدا. وده الجميل في أغاني أم كلثوم، إن هي دايما بتداعب المشاعر وتداعب الذكريات. ألف رحمة ونور عليه، وإحنا دايما فاكرينه، واتصلي بينا دايما واهدي لحبايبك وأهلك وإخواتك وأصحابك، لأنك إنسانة جميلة وبتسمعينا من سنين طويلة وبتشجعينا مع أم كلثوم وأنساك.

من أجمل الأصوات اللي غنت على الشاشة الفضية وفترة من أجمل الفترات اللي مرت على تاريخ الأغنية العربية هي نور الهدى. نسمع لها أغنية جميلة اسمها وينك.

مستمعه البرنامج لطيفه المغربيه حياة اتصلت وطلبت اغنيه لعزيزه جلال، واغنيه مستنياك بالتحديد، يا رب تعجبك.

أغنية الجندول الحياة من الأغاني الجميلة والعظيمة أيضا للموسيقار محمد عبد الوهاب، طلبها الأستاذ حسن إبراهيم مستمع البرنامج. وطبعا في الدقائق الأخيرة يعني أنا يعني بيعزف نفسي أن أقطع على أي أغنية من أغاني العمالقة، فأنا بشكرك لاختيارك وأكيد هنكملها الأسبوع الجاي. خليك معنا. As another program of the Caravan called Come to Close, we hope you enjoy the show as much as we bring it to. Please tune in next Sunday afternoon to WSCU 89.5 FM. Tonight's program is presented by Hoda Ismail.

0: مستمعينا في الساحل الشرقي، ها هنا قد جئنا نهاية حلقة اليوم من القافلة. القافلة برنامج عربي كان مذاعا على حضراتكم من محطة WSU التابعة لصوت جامعة سين هول بولاية نيوجيرسي على الموجة 89.5. نترككم في رعاية الله على أمل لقائكم في الأسبوع القادم في نفس الميعاد وعلى نفس الموجة. كان معكم في هذه الحلقة هدى إسماعيل.
1: وحبيبي اللي أتمنى الكأس